يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

سيروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

إلى قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.

رسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

وتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

تعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

0: منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

ذُود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

تعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

أفواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

عذاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

قرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

ضرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

يسجدون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

بعيد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

مخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

يفترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

ضيق وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تمترون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

فيهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا

شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب

عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يرجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

حمود. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

زينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

زفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

مجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

كبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً.

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

بعيد وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أليم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين.

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.

أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين.

المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين.

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.
1: ولف الموجة للتواصل
2: مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
3: راديو حلمنا،
4: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

مرحبا مرحبا، مساء الخير، مساء العافية، مساء المزاج الحلو لكل الأصدقاء اللي عم يسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا وكمان عبر التردد 105 ميجا هرتز. تحياتنا لكم جميعا ويا رب تكونوا بخير وبصحة.

0: فترة مسابقات جديدة منيجي على الهواء لنسألكم سؤال بسيط جدا جدا وانتم بتجاوبونا عليه على ارقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. هي هي ارقام راديو حلمنا، تتواصلوا معنا بتجاوبون على السؤال وبتربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. سؤال اليوم مثل العادة سهل سهل سهل جدا جدا جدا. ما هو ما هي المادة التي تنجذب إلى المغناطيس؟ الحديد ولا الزجاج؟ تمام؟ ما هي المادة التي تنجذب إلى المغناطيس؟ الحديد أم الزجاج؟ جاوبونا بالاتصال أو بالرسائل على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. يلا معنا أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: عبد الله.
0: شلونك حبيبي؟
1: الحمد لله،
0: دومك بخير يا عبد الله. هات لنشوف عبد الله شو جوابك على السؤال.
1: الحديد.
0: متأكد عبد الله؟ برافو عليك عبد الله. عم تروح على المدرسة عبد الله؟
1: ايه.
0: انت وين، بالمخيم ولا برا المخيم؟
1: بالمخيم.
0: وكيف وضع المدرسة، مبسوط فيها؟
1: ايه.
0: برافو عليك. انت اي صف عبد الله؟
1: الثالث.
0: برافو، ان شاء الله بشوفك احلى شاب يا عبد الله حبيبي. اهلا وسهلا عبودي، تحياتي لك. كمان اتصال. الو،
2: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: محمد.
0: شلونك؟
2: الحمد لله.
0: حمودي، شو جوابك على السؤال؟
2: حديد.
0: الحديد، برافو عليك يا محمد. محمد عم تروح على المدرسة؟
2: ايه.
0: انت وين، بالمخيم ولا برا المخيم؟
2: بأختارين.
0: بأختارين. وعم تروحوا على المدرسة، أمور المدرسة تمام؟
2: ايه.
0: برافو عليك. اي صف انت محمد؟
2: ثالث.
0: طيب ان شاء الله بشوفك باعلى المراتب محمد، تحياتي لك ولعائلتك. كمان اتصال. الو،
3: سلام عليكم.
0: وعليكم سلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
3: معكم محمد.
0: شلونك يا محمد؟
3: شلون؟ الحمد لله.
0: محمد، شو جوابك على السؤال؟
3: حديد.
0: حمودي، عم بتروح على المدرسة؟ وأي صف أنت؟
3: صف ثاني.
0: برافو عليك. وشو بدك تصير بس تكبر؟
3: تصير دكتور
0: إن شاء الله. بتصير أحلى دكتور يا محمد، تحياتي إلك ولعائلتك وشكرا. اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
4: مريم.
0: أهلين يا مريم، شلونك؟
4: الحمد لله. استاذ، صار لي فتره مشارك بالبرنامج وما عم تدعمونا.
0: خلص هلا رح شوف الشباب. مرات بيكون معنا رصيد، يعني بيكون رصيد غير متوفر من امنه، بنصير بنوزع الجوائز. فخلص تكرم عيونك، هلا رح شوف الشباب ليش تاخروا.
4: الله يكرمك.
0: مريم، شو جوابك على السؤال؟
4: الحديد.
0: الحديد. مريم، انت داخل المخيم؟
4: ايه.
0: وعندك اطفال؟
4: لا،
0: ما عندك أطفال. كنت بدي أسأل عن وضع المدارس، عندك فكرة عن وضع المدارس بالمخيم؟
4: والله يعني ما شي زيادة فكرة، بس أنه يعني في مدارس بس ما تدريس يعني حالي منيح.
0: لك نشاطات أكثر من أنه تدريس يعني؟
4: آه؟
0: نشاطات أكثر من أنه تدريس؟
4: والله ما أعرف بالضبط، لأنه ما عندي حدا يروح على المدرسة.
0: ما يعني عندك أطفال. يلا إن شاء الله يا رب بيصير عندك عائلة وأطفال وبتعلميهم أحسن تعليم يا مريم. شكرا إليك.
4: الله يسلمك.
0: يا أهلا وسهلا فيك، نورتينا. كمان عندي اتصال. ألو ألو ألو. أوكي طيب، خلينا نشوف اتصال آخر. ألو ألو ألو.
5: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
5: ريم.
0: ريم، شلونك يا ريم؟
5: تمام.
0: ريم، أول شيء شو جوابك على السؤال؟
5: الحديد.
0: الحديد. ريم، من وين عم تتصلي فينا؟
5: من الحسكة.
0: من الحسكة.
5: مخيم.
0: من المخيم من الأختارين؟
5: أه؟
0: من أختارين؟
5: إيه.
0: طيب وشو انت بالمدرسه ريم؟
5: لا
0: مانك بالمدرسة؟ ليش؟ ليش ما بتروح؟
5: ما درست.
0: ما درستي؟ طيب ولا يهمك، إن شاء الله تربحي معنا اليوم يا ريم. أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتنا إليك. كمان اتصال. ألو.
6: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
6: أحمد.
0: أحمد شلونك حبيبي؟
6: الحمد لله.
0: شو عمرك أحمد؟
6: 7.
0: العمر كله بتروح على المدرسة أحمد؟
6: لا.
0: ليش؟ ليش ما بتروح؟
6: مرض بالقلب.
0: سلامتك يا عمري، سلامة قلبك يا قلبي، أعطيك قلبي يا أحمد.
6: الله يسلمك.
0: شو جوابك على السؤال يا أحمد؟
6: الحديد.
0: الحديد، إن شاء الله تربح معنا يا أحمد حبيبي، شكرا لك ولاتصالك ودايما سمعني صوتك. إيه؟ وبس يصير في مجال، إذا الماما عم تسمعنا بس يصير في مجال خلي تتصل فينا وتقلنا شو هو المرض تبعك بالضبط، تمام؟ حبيبي شكرا لك ولأهلك، الله يخليك ويحفظك يا رب يا أحمد. اتصال كمان. ألو.
7: ألو عمو.
0: أهلين وسهلين، مين معي؟
7: عائشة.
0: عائشة شلونك يا عائشة؟
7: الحمد لله. شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب، شو بحب هالكلمة. عائشة شو جوابك على السؤال أول شيء؟
7: الحديد.
0: الحديد. عائشة قديش عمرك؟
7: 8.
0: بتروحي عن مدرسة عائشة؟
7: ايه.
0: شو بحلموكم بالمدرسة؟
7: حروف وأرقام.
0: وانت شاطرة؟
7: ايه.
0: يعني مبسوطة بالمدرسة؟
7: ايه.
0: طيب اسألي يا للماما جنبك، المدرسة كويسة منيحة؟ بيعلموا فيها الأطفال كويس ولا لا؟
7: منيح.
0: طيب سلميلي على الماما وعلى عائلتك يا عائشة وإن شاء الله بشوفك بأعلى المراتب دائما، تمام؟
7: ما بديت لنا رصيد.
0: يلا هلا رح شوف الشباب ليش ما وصلكم رصيد، تكرم عيونك.
7: الله يكرمك.
0: أهلين يا عائشة. يا روحي يا روحي، الله يحميك يا رب يا عائشة. كمان اتصال. ألو. ألو.
8: ألو.
0: أيوة.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
8: يعطيكم العافية، حسين معكم.
0: أهلين يا حسين. جميل. أبو جميل الغالي، أهلا وسهلا، شلونك؟
8: ياتي لك، الله يسلمك.
0: الله يخليك يا أبو جميل الحبيب، شو جوابك على السؤال؟
8: الجواب الحديد طبعا.
0: الحديد طبعا. ابو جميل عندك اطفال بيروحوا على المدارس؟ صوتك راح ابو جميل، ما عم بسمعك.
8: عندي اطفال بس حاليا لسه ما راح. والله
0: لسه ما في مدارس لهلا. والمدارس حواليكم وضعها كويس بالعموم، اموره تمام؟
8: لا في والله الوضع صفر نهائيا.
0: صفر سيء.
8: مدارس ما في، مدارس سيئة، مدارس ما في لأنه معطلة المدارس.
0: أوكي تمام. وفي صعوب
8: يعني مدمرة.
0: مدمرة. وفي صعوبات بالتسجيل إذا بكون سجلوا الطلاب بالمدارس أو شيء؟
8: أكيد ما في صعوبة، ولكن ما في مدارس.
0: ما في مدارس أصلا. بأي منطقة أنت أبو جميل؟
8: والله حاليا منطقة الصالحية، دير الزور.
0: الصالحية؟
8: أيوة.
0: والمدارس كلها مدمرة؟
8: والله مدمر يعني، لا حتى ما في كادر تدريس، ما في
0: حتى كادر، ما في. طيب يا حبيبي شكرا. تفضل.
8: شكرا لك.
0: لا تفضل.
8: صار لنا المنطقه من تحررت من قصد من فتره وجيزه يعني، ما صار كثير.
0: اوكي يعني لسه ما صار في لنقول اعاده اعمار او بناء للمنطقه.
8: والله ان شاء الله يصير، وإن شاء الله الأمور زين. إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. يعني. إن شاء الله حبيبي، الله يحميكم يا رب، وشكرا لك أبو جميل.
8: الله يحفظك.
0: عيوني تحياتي لك. كمان اتصال. ألو. أهلا وسهلا ومرحبا، مين؟
9: إلاف.
0: شلونك؟
9: الحمد لله، الله يسلمك. شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب يا إلاف، نحن بس نسمع أصواتكم منصير 5 نجوم.
9: الله يجزاكم يا رب.
0: هاتي نشوف إلاف، شو جوابك على السؤال؟
9: الحديد.
0: الحديد. متأكدة إلاف؟
9: ايه متأكد.
0: طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
9: إن شاء الله.
0: شكرا لك إلاف، تحياتي لك. كمان اتصال. ألو.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
10: أم محمد.
0: أهلين يا أم محمد، شلونك؟
10: الحمد لله، شلونكم أنتم؟
0: الله يسلمك يا أم محمد. نحن ما دام نسمع أصواتكم عالي العال. أم محمد، شو جوابك على السؤال؟
10: الحديد.
0: الحديد. طيب أم محمد، أنت عندك أطفال أو أحفاد بيروحوا على المدرسة؟
10: عندي أطفال بس ما في عندنا مدرسة بدير الزور، نحن يعني منطقة الصالحية ما فيها
0: مدارس. هلا حكانا صديقنا من الصالحية عم بيقول لي كان إنه المدارس كلها مدمرة.
10: بيوتنا مدمرة، صفت على المدارس.
0: يا الله دخيلك، الله كريم الله كريم، الله يعوضكم بدل المتر مية
10: إن شاء الله. الله كريم.
0: شكرا شكرا إليك، منورتينا وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
11: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
11: معك محمود.
0: محمود شلونك؟
11: الحمد لله بخير، شو أخبارك؟
0: أهلا وسهلا فيك أبو أحمد الغالي، طمني عنك، كل شيء تمام إن شاء الله؟
11: الحمد لله بخير، شو أخبارك؟
0: الله يخليك يا رب، والله الحمد لله تمام وعالي العال. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
11: الحديد.
0: الحديد. وأنت عندك أطفال بيروحوا على المدارس؟
11: الحمد لله عندي طالبين.
0: طالبين ما شاء الله. والمنطقة اللي عندكم المدارس وضعها منيح؟ في مشاكل بالتسجيل ولا كل شيء تمام؟
11: لا الحمد لله
0: الوضع جيد عم بيكون.
11: الحمد لله.
0: الحمد لله، الله يحميهم يا رب، وشكرا لإلك ولاتصالك وإن شاء الله تربح معنا اليوم.
11: شكرا لك
0: حبيبي الغالي، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
12: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
12: مريم.
0: مريم شلونك مريومة؟
12: الحمد لله.
0: مريم أول شي شو جوابك على السؤال؟
12: الحديد.
0: الحديد. عرفتي الجواب لحالك ولا حدا ساعدك؟
12: لا لحالي.
0: برافو، معناها أنت شاطرة بالمدرسة مريومة.
12: ايه.
0: بأي صف؟
12: صف خامس.
0: صف خامس. وبتروحي على المدرسة بتداومي؟
12: ايه بداوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، انت موجودة بالرقة مريم صح؟
12: ايه.
0: ان شاء الله يا رب بشوفك بأعلى المراتب. المدرسة منيحة مبسوطة فيها؟
12: ايه
0: ان شاء الله. الحمد لله كويس، الحمد لله يا مريم، هذا اهم شيء. شكرا لك ولاتصالك. كمان اتصال. الو.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
13: بلال.
0: بلال شلونك حبيبي؟
13: الحمد لله.
0: بلال شو جوابك على السؤال؟
13: الحديد.
0: الحديد. بلال انت بالمخيم ولا برا المخيم؟
13: بالمخيم.
0: بالمخيم. وبتروح على المدرسة بلال؟
13: ايه.
0: برافو عليك، اي صف؟
13: صف الثاني.
0: صف الثاني. ومبسوط بالمدرسة؟ كويس المدرسة، شو عم بيعلموكم؟
13: الأحرف.
0: الأحرف، برافو. المهم تكون مبسوط بالمدرسة والمدرسة منيحة.
13: ايه.
0: برافو عليك يا بلال، إن شاء الله بشوفك بأعلى المراتب حبيبي، شكرا لك. كمان اتصال. ألو.
14: سلام عليكم.
0: وعليكم سلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
14: عبدالله.
0: عبدالله شلونك عبدالله؟
14: الحمد لله، أنت شلونك؟
0: والله تمام يا عبدالله، أنا منيح الحمد لله. عبد الله شو جوابك على السؤال؟
14: حديد.
0: برافو عليك عبد الله، حدا ساعدك ولا عرفت لحالك؟
14: لحالي.
0: يعني شاطر بالمدرسة عبد الله؟
14: أنا شاطر.
0: برافو عليك يا عبد الله، إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان اتصال. ألو.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
15: أم ورد.
0: أم ورد شلونك؟
15: الحمد لله زينين، سمع أصواتكم.
0: الله يسلمك يا أم ورد، ونحن كمان بنفرح لما نسمع أصواتكم. أم ورد شو جوابك على السؤال؟
15: الحديد.
0: الحديد. أم ورد عندك أطفال بيروحوا على المدارس؟
15: لا
0: ما عندك.
15: عندي طفل واحد وأنا درسه بالبيت.
0: أنت بتدرسي بالبيت؟
15: ما استحق المدرسة.
0: آه بعده صغير.
15: اي نعم. انتي يا دوب خلص
0: السادس. انتي بالمخيم ولا برا المخيم؟
15: لا برات المخيم.
0: برات المخيم، بس يعني الامور نظاميه، فيك تسجليه بالمدرسه بشكل طبيعي بالمنطقه اللي انتي فيها.
15: اي نعم، بس لسنت الجايه.
0: لسنت الجايه
15: يعني احنا نسوي له تحضير.
0: ايه.
15: تحضير قبل الدوام.
0: تمام، الله يحمي يا رب، وإن شاء الله بتشوفي بأعلى المراتب
15: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا.
15: ما بعثتونا رصيد،
0: هلأ رح شوف الشباب، هلأ رح شوف الشباب ليش ما عم ببعثوا رصيد، احتمال يكون خالص الرصيد لأنه ما شاء الله العدد المتصلين كبير، فإذا تأخروا شوي مو مشكلة تحملونا.
15: لا عادي ولا يهمكم.
0: شكرا شكرا إليك أم ورد، تحياتي إليك ونورتينا. كمان اتصال. ألو،
16: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
16: فاطمة.
0: فاطمة شلونك يا فاطمة؟
16: الحمد لله.
0: فاطمة قديش عمرك؟
16: سنتين.
0: سنتين بس؟
16: ست.
0: ست سنين. ايه مو سنتين، ست سنين. يلا بتروحي على المدرسة فاطمة؟
16: ايه.
0: برافو عليكي، بأي صف؟
16: بالروضة.
0: بالروضة، وشو بيعلموكم بالروضة؟
16: بيطلعونا نشاط.
0: بيطلعوكم نشاط، يا سلام. بتحبي النشاطات انت يا فاطمة؟ برافو عليكي، شو جوابك على السؤال؟
16: الحديث.
0: برافو عليكي يا فاطمة، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك ولعائلتك. كمان اتصال. ألو.
17: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
17: أحمد.
0: أحمد شلونك يا أحمد؟
17: الحمد لله.
0: أحمد شو جوابك على السؤال؟
17: حديث.
0: أحمد بتروح على المدرسة يا أحمد؟
17: إيه.
0: أنت بأي صف؟
17: خامس.
0: ما شاء الله شاب. وانت بالمخيم ولا برا المخيم؟
17: لا طلعنا من برا المخيم.
0: طلعتوا من برا المخيم. واسألي الماما، شافت صعوبة لما سجلتك بالمدرسة ولا كانت الأمور تمام؟
17: شفت صعوبة؟ لا الأمور تمام
0: الحمد لله. انت بأي منطقة؟
17: القصير.
0: بالقصير بحمص. طيب يا حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك وان شاء الله اشوفك باعلى المراتب. كمان عندي اتصال. الو.
17: الو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
17: شمس الامل.
0: شمس الامل شلونك؟
17: الحمد لله.
0: من وين عم تتصلي فينا؟
17: من حمص.
0: من حمص. بتروحي على المدرسه شمس الامل؟
17: ايه.
0: بأي صف؟
17: سادس.
0: سادس. وأمور المدرسة تمام؟ مبسوطة فيها؟
17: ايه تمام.
0: وانتي كنتوا بالمخيم وطلعتوا ولا انتوا اصلا موجودين بحمص؟
17: لا اصلا من المخيم.
0: طلعتوا من المخيم الهول، وشفتوا صعوبة بتسجيل بالمدرسة ولا كانت الأمور تمام؟
17: صعوبة شوي.
0: في صعوبة، تعذبتوا شوي حتى سجلتوا بالمدرسة. شو نوع الصعوبة؟ فيك تقلي لي أو تسألي الماما ولا لا؟ خلص ما رح أحرجك، ما رح أحرجك ولا يهمك، المهم أنك جاوبتينا جواب صحيح وإن شاء الله تربحي معنا اليوم وموفقة بالمدرسة يا رب، تحياتي لإلك. كمان اتصال. ألو.
18: يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك، أهلا وسهلا، مين معي؟
18: أنا أم حبيبة.
0: أهلين يا أم حبيبة، شلونك؟
18: والله الحمد لله بخير. قبل ما أجاوب على السؤال بدي تقلي ليش الستوري تبعتكم عم تطلع عندي؟ وعدتني المرة الماضية ضبطة وما زبطت لي إياها.
0: هلأ مباشرة رح شوف شو المشكلة، هلأ مباشرة.
18: والله يا ريت، يعني مش هم نشارك إلا إذا أنتم تحبون نشارك.
0: لا بالعكس بالعكس، نحن موجودين حتى أنتم تشاركوا معنا. خلص سجلت ملاحظة عند رقمك مشان هلأ أشوف ليش شو المشكلة اللي عم بتصير. تمام؟
18: طيب تمام.
0: اسألك السؤال، بدك تشاركي معنا اليوم؟ ألو أم حبيبة.
18: تمام إن شاء الله، يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك أم حبيبة، وين رحتي؟
18: تفضل.
0: اسألك سؤال المسابقة، بدك تشاركي معنا. أوكي، في تأخير بالصوت يبدو. شو هو الجسم اللي بينجذب للمغناطيس، حديد ولا زجاج؟
18: لا أكيد الحديد.
0: الحديد. أم حبيبة أنت أطفالك بيروحوا على المدرسة؟
18: والله ما تبقى الإثباتات، يعني عم نظبط الإثباتات.
0: يعني
18: ولا أستمع يدخل ورق عمدرسة.
0: لسه ما اكتملت كملت الاوراق يعني لسه ما سجلت يوم بالمدارس.
18: ايوه عم نظبط الاوراق لسه في... شفت يعني الاوراق الحكوميه والمعاملات الحكوميه بتطول
0: كثير. صح صح. في صعوبات محدده ولا بس انه تاخذ وقت اجراءات روتينيه؟
18: اجراءات روتينيه. لا ما في صعوبات.
0: الحمد لله يا رب. شكرا لكم حبيبه وان شاء الله تربحي معنا اليوم
18: ان شاء الله.
0: شكرا شكرا. الله يعافي قلبك. كمان اتصال. الو.
19: ايوه
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
19: محمود.
0: محمود شلونك؟
19: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال محمود؟
19: الحديد.
0: الحديد. ومحمود انت عندك اطفال بيروحوا على المدارس ولا مانك بتزوج ولا انت بتروح على المدارس؟ شو الترتيب؟
19: لا لا انا عزابي.
0: انت عزابي. يلا ان شاء الله نفرح منك ومنشوف اولادك يا حبيبي
19: يا الله.
0: شكرا لك لاتصالك. كمان اتصال. الو.
20: الو.
0: اهلين. مين معي؟
20: عبد الله.
0: سعد الله.
20: عبد الله.
0: عبد الله. اهلين يا عبد الله شلونك؟
20: الحمد لله.
0: عبد الله شو جوابك على السؤال؟
20: الحديد.
0: الحديد. عبد الله بتروح على المدرسه؟
20: ايه.
0: اي صف؟
20: تاني.
0: الصف الثاني. ان شاء الله بشوفك باعلى المراتب ومبسوط بالمدرسه؟ كويس المدرسه؟
20: لا والله
0: الحمد لله يا رب. شفتوا صعوبه شيء بالتسجيل ولا لا؟ سجلتوا نظامي والامور تمام؟
20: سجلنا نظامي والامور تمام
0: الحمد لله يا رب. يا عبد الله شكرا لك وتحياتي لك ولعائلتك كمان. اهلا وسهلا فيك. اتصال كمان. الو. الو. الو.
21: عليكم.
0: وعليكم السلام.
21: السلام عليكم.
0: مين معي؟
21: فاطمه.
0: فاطمه شلونك؟
21: الحمد لله. شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب. يا فاطمه شو جوابك على السؤال؟
21: الحديد.
0: الحديد. فاطمه بتروحي على المدرسه؟
21: ايه.
0: وانت بالمخيم ولا برا المخيم؟
21: لا مخيم اخترين.
0: وكيف وضع المدرسه؟ مبسوطه فيها؟
21: الحمد لله.
0: شو عم بيعلموكم هنيك؟
21: عربي ورياضيات.
0: عربي ورياضيات. انت باي صف؟
21: ثاني.
0: صف الثاني. ان شاء الله بشوفك باعلى المراتب. شكرا لك يا فاطمه. تحياتي لك. كمان اتصال. الو. الو. الو. تسمعونا يا اصدقائنا؟ لا تسمعونا. الو. خط مفتوح. طيب خلينا نروح لعند أبو محمد معناها. ألو.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالحبيب.
22: يا أهلين. حياك الله صديق الغالي. يا أهلا.
0: طمني عنك حبيبي أبو محمد. إن شاء الله أمورك تمام.
22: والله الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يحتاج أسألك السؤال ولا خلص سجل إجابتك الصحيحة فورا؟ حبيبي أبو محمد نحن اليوم عم نحكي عن المدارس والتعليم إن كان للعائدين لمناطقهم أو داخل المخيم. كيف بتشوف وضع المدارس حواليك؟
22: والله المدارس يعني شبه يعني أمور إن شاء الله صارت جيدة. في الأولاد يروحوا على المدارس سلموا يعني كان تاية وكان دفتر
0: يعني قرطاسية يعني في قرطاسية بسيطة سلمون ياها.
22: نعم سلمون. والأمور يعني الحمد لله. بس يعني يصير تدريس فعلي حقيقة يعني يكون في اهتمام بالطلاب اهتمام من الأهل شويونة هل في يعني الأطفال يعني يعودوا إن شاء الله الشيء اللي فات
0: أنت عندك أحفاد عم بيروحوا أو أولاد عم بيروحوا على المدارس؟
22: نعم في أولاد وفي أحفاد الحمد لله. وأما يروحوا ويداموا
0: وكيف تقييمك للاهتمام بالطفل جوا المدارس؟ عم بيكون في اهتمام في رعاية لإلهم اهتمام نفسي تعليم؟
22: يعني أما أشوف إني أم يعطون وظائف هذا الشيء جيد. يعني أنا ما كنا نشوفه يعني صراحة مخيم الهول. مخيم الهول كان يروح على البسكوتة ويجوا يعني تجي شوية والله موسيقى يا رياضة يا يعني وخلاص يا روحوا يبقى بس هسي تبع البسكوت اللي نعطيكم أو تجروا أسماء قلوا روحوا بس يجي ثلاثة نسلمكم يعني ما كان لا هون يعني في يعني أنهم يعطوا الوظيفة أنهم يشاهدوا على الوظيفة يعني معناته أنه فيه اهتمام يعني إن شاء الله
0: فهمت عليك
22: يعني دور الأهل لهم دور يا صديقي يعني اليوم الأهل لازم كمان يتعاونوا مع المدرسة
0: صح
22: يعني اليوم ما يكون بس عن المدرسة وخلاص يدركوا وما نطلع عليه ولا لا لازم داعش فقط اليوم يشجعوا نعطيه كويس نعلمه يعني بده تعاون يعني الطفل بده يتعاون مدرسة مع الأهل يعني إن شاء الله يعوضوا
0: أبو محمد بس يعني كمان هلأ أنت استثناء بس في كتير أهالي للأسف بيكونوا كمان هنو غير متعلمين بالأصل صح؟
22: صحيح صح يعني بس أهم شيء تشجيع يعني
0: تشجيع
22: يعني
0: بدون تعليم
22: ولو ان يشجعوه تعوش عطوكو إيه كويس يعني يعني المهم يعني الطفل بده يعني تشجيع
0: صح
22: يعني الطفل بجوز ما يعرف مستقبله بجوز ما يعرف الدراسة ايش مستقبله اعطيه لعب الطابع عنده اياه بجوز احسن من الدراسة
0: صحيح.
22: ليش يعني هو عشان لقدام الايام لقدام يعني صارت معنا يعني انا صف سادس وسابع بصراحة والله ما نهتم بالدراسة ولا كانوا الاهل مهتمين يعني بصراحة يعني كان نايف قرى وزراعة وفلاحة وعندهم يلا روح سرعة بالعنجاب بالغنم عندهم اياها احسن ما ايش بدك تطلع بكرة استاذ يعني اول كلمة ايش بدك تطلع بكرة استاذ الحقيقة بعد له وقت وعينا وفرنا وعرفنا قيمة الدراسة هاي صرنا نعطي ايدينا ندها
0: صحيح حبيبي يا ابو محمد يا الله يخلي لك احفادك واولادك يا رب وتشوفهم باعلى المراتب
22: الله يسلمك عيوني. يا رب
0: وإن شاء الله تربح معنا اليوم أبو محمد العزيز تحياتي لإلك وشكرا جزيلا لاتصالك كمان اتصال ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا ومرحبا مين معنا
1: أم حسين
0: أهلا يا أم حسين شلونك
1: الله يسلمك
0: من وين عم تتصلي فينا أم حسين
1: من دير الزور
0: من دير الزور طيب أم حسين شو جوابك على السؤال
1: الحديد
0: الحديد أم حسين عندك أطفال بيروحوا على المدارس؟
1: لا ولدي صغار
0: بس. ولدك صغار الله يخلي لك إياهم إن شاء الله بتشوفيهم بأعلى المراتب
1: يا الله
0: أهلا وسهلا فيك أم حسين كمان اتصال ألو
2: ألو
0: أهلين وسهلين مين معي؟
2: هشام
0: هشام شلونك؟
2: الحمد لله
0: هشام قديش عمرك هشام؟
2: 10
0: من وين عم تتصل فينا؟
2: من المخيم
0: من المخيم هشام بتروح على المدرسة يا هشام؟
2: ايه
0: من أي ساعة لأي ساعة دوامكم بالمدرسة؟
2: من 8:30 ل 12
0: من 8:30 ل 12 وأنت شاطر بالمدرسة ولا عم تعذب الأنسة والأستاذ؟
2: لا شاطر
0: شاطر شو أكثر مادة بتحبها؟ شو أكثر مادة بتنبسط فيها؟ شو العرب كل المواد
2: القرآن
0: القرآن حلو حلو حافظ قرآن انت
2: ايه
0: ما شاء الله عليك يا حبيبي ما شاء الله الله يحميك يا رب شو جوابك على السؤال
2: الحديد
0: الحديد ان شاء الله تربح

0: لك.
1: بس بدي أسألك،
0: سأليني.
1: طيب صار مرتين تبعتوا لي يعني طلع رقمك بالسحب معنا بس ما يوصلنا الرصيد.
0: ما وصل لك ما وصل لك جائزة لهلا؟
1: ايه صار يعني مرتين تبعتوا لي يا الوتس بس بدون رصيد.
0: حاضر.
1: واختي نفس الشيء كمان، صار يعني اختي ثلاث مرات وانا مرتين بدون رصيد بس هيك طلع رقمك بالسحب معنا.
0: تكرم عيونك وعيون اختك، واذا لكم جوائز رح توصلكم
1: يكون
0: اكيد.
1: هذه المره نفس
0: الشيء. لا. لا لا هي هو ما بصير يعني يكون هيك عم بصير، لازم الجوائز توصلكم. بس مرات نحن رح لك شغله، مرات بيكون عنا مثلا 40 اتصال فبصير مرات تاخير بتوزيع الجوائز او بيخلص الرصيد، فبس نرجع نامنه بنرجع بنبعث لكم جوائز. تمام يعني هو موضوع تاخير، بصير تاخير مرات بسبب كثره الفائزين والاتصالات، هي كل القصه. فتحياتي لك ولاختك، اهلا وسهلا فيكم، نورتونا نورتونا ميت. اهلا وسهلا وتحياتي لكم. كمان اتصال. الو.
2: الو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
2: محمد.
0: أم محمد شلونك؟
2: الحمد لله.
0: هاتي لنشوف شو جوابك على السؤال.
2: الحديد.
0: الحديد. من وين عم تتصلي فينا أم محمد؟
2: من حمص.
0: من حمص. وعندك أطفال بيروحوا على المدارس؟
2: لا لسه.
0: لسه.
2: للسنة الجاي.
0: للسنة الجاي. الله يحميهم يا رب، وإن شاء الله بتشوفيهم بأعلى المراتب.
2: إن شاء الله.
0: شكرا إليك أم محمد، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
3: معكم الأستاذة أم البراء.
0: أهلا وسهلا أم البراء، شلونك؟
3: الله يسلمك، الحمد لله يا رب، أنت شلونك؟
0: الله يخليك يا رب. أم البراء، شو جوابك على السؤال؟ شو جوابك على السؤال أم البراء؟
3: والله جواب هو الحديد.
0: الحديد. أم البراء، أنت عندك أطفال بيروحوا على المدارس؟
3: ايه والله عندي في اطفال يروحوا على المدارس، عندي اربعة.
0: ما شاء الله، الله يحميهم. انت موجودة بالمخيم ولا برا المخيم؟
3: لا برات المخيم.
0: برات المخيم. وكان في صعوبة بالتسجيل او شيء ولا لا الامور كلها تمام ونظامية؟
3: لا تمام ماشي حالها نظامية كلها.
0: الحمد لله يا رب،
3: تعذبنا في تسجيلهم.
0: نشكر الله يا ام البراء، شكرا لك، وان شاء الله بتشوفي اولادك باعلى المراتب.
3: عم نربح، ما عم تربحوا.
0: هلا عم بيقولوا لي الشباب نفس الشيء، متصلين قبلك قالوا لي انه في هاي المشكله، فراح نشوف ليش عم بتتاخر الجوائز، وكل شيء بيوصلكم ان شاء الله.
3: تسلم يا رب.
0: اهلا وسهلا فيك ام البراء، تحياتي لك، وان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: معك مسامر.
0: أم سامر، شلونك؟
4: السلام عليكم.
0: شو جوابك على السؤال؟
4: تمام. بس السؤال،
0: شو هي المادة اللي بتنجذب للمغناطيس، حديد ولا زجاج؟
4: لا أكيد الحديد.
0: الحديد أكيد. أم سامر، عندك أطفال بيروحوا على المدارس؟
4: ايه عندي.
0: أنت بالمخيم ولا برا المخيم؟
4: لا
0: بالمخيم. وكيف وضع المدارس عم بيكون؟ إن شاء الله هيك منيحة وفي اهتمام بالأطفال.
4: لسه عم يضبط أمورهم.
0: يعني المدارس لسه مو مكتمل تجهيزها.
4: هي مكتمل بس يعني دخلنا الأطفال جديد على المدارس، يعني إنه يعني بدا أولوية أول.
0: أي مثل صف أول عم بيكونوا وفي اهتمام فيهم، عم تشوفي إنه في اهتمام بالتدريس، في اهتمام بهدول التفاصيل؟
4: أكيد أكيد في اهتمام.
0: الحمد لله الحمد لله، الله يحميهم يا رب، إن شاء الله بتشوفيهم بأعلى المراتب. شكرا إليك، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال كمان. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
5: مصعب.
0: مصعب شلونك؟
5: الحمد لله.
0: مصعب، أول شيء شو جوابك على السؤال؟
5: الحديد.
0: الحديد. ومصعب بتروح على المدرسة؟
5: إيه.
0: شلونك؟
5: صف تاني. نسأل السؤال، ليه يتعبونا رصيد؟
0: هلا رح شوف الشباب حبيبي، هلا رح شوف الشباب، تكرم عيونك.
5: عجبنا ما عبيتونا.
0: حاضر خلص اليوم رح يعبوا لك رصيد. هلا رح شوف الشباب ليش ما عبوا لك، بدي اقول لهم عبوا له لبلال رصيد.

0: صيد تمام.
1: مصعب
0: مصعب عفوا عبوله لمصعب رصيد تمام.
1: تمام
0: حبيبي يا مصعب شكرا لك ولاتصالك. تحياتي لك كمان. اتصال الو.
1: الو
0: اهلا وسهلا ومرحبا. مين معي؟
1: مهند.
0: مهند شلونك؟
1: الحمد لله.
0: مهند شو جوابك على السؤال؟
1: الحديد.
0: الحديد. مهند بتروح على المدرسة؟
1: لا.
0: انت وين موجود؟ بالمخيم ولا برا المخيم؟
1: لا براته.
0: برات المخيم. وليش ما بتروح على المدرسة؟ ما عندك مدارس حواليك بالمنطقة؟ ولا بعدك صغير؟
1: بدنا نظبط أوراقنا.
0: بدك تظبط الأوراق؟ لسه ما ظبطت الأوراق. قديش عمرك؟ قديش عمرك حبيبي؟
1: 9.
0: 9؟ وفي صعوبة بالأوراق؟ اسأل للماما. في صعوبة بالأوراق؟ ما عم تقدروا تطلعوا الأوراق النظامية؟
1: في صعوبة كتير
0: يا حبيبي. طيب إن شاء الله يا رب بتنحل الأمور على السريع. وإذا الماما عم تسمعنا بركي شي مرة هي بتخابرنا وبتقلنا شو المشاكل اللي عم تعاني منها، بركي بنقدر كمان نحن نساعد. تمام؟
1: ان شاء الله.
0: حبيبي شكرا لك ولاتصالك وان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو.
2: الو.
0: اهلين مين معي؟
2: اعطيك العافيه.
0: عافي قلبك. مين؟
2: شهد.
0: شهد شلونك؟
2: شهد.
0: شهد ولا فهد؟
2: شهد.
0: شهد اهلين شلونك يا شهد؟
2: تمام الحمد لله.
0: شهد اول شيء شو جوابك على السؤال؟
2: الحديد.
0: الحديد. إن شاء الله تربحي معنا اليوم. شهد أنت بتروحي على المدارس أو عندك حدا بالعائلة بيروح على المدرسة أو شيء؟
2: لا والله ما في عندنا مدارس وأنا صف تاسع.
0: أنت صف تاسع وأنت بأي منطقة؟
2: بالصالحية بس ما في عندنا مدارس.
0: الصالحية وما في مدارس أبدا. أيوة.
2: قام مشان ندرس.
0: يعني أنت السنة أنت صف تاسع بس ما رح تقدري تدرسي وتقدمي امتحان لأنه ما في مدارس.
2: لا بقدر بس بغير قرية يعني
0: بعيدة شوي عم بتكون عنك. بتروحي بتمتحني بس ولا بتروحي كمان بتداومي هناك؟
2: لا بس يعني أوقات أسبوع بروح بداوم.
0: أيوة كل التوفيق لإلك يا شهد وإن شاء الله هيك بتجيبي أحلى معدل بالتاسع
2: إن شاء الله.
0: شكرا إلك شهد ويعطيك ألف عافية. كمان اتصال. ألو. أم هيثم. يا ميت مرحبا.
3: أم هيثم هلا فيك.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: حبينا نحكي ونحن بنحب نسمع صوتك أم هيثم. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
3: أكيد الحديد.
0: أكيد الحديد. طيب أم هيثم عم نحكي اليوم عن المدارس وأنا بعرف وضع المدارس ومعاناتك أنت وأطفالك.
3: إيه والله الموضوع كتير مهم بالنسبة لنا المدارس. يعني صراحة المدارس هوني تعليم ولا أسوأ من هيك يعني صراحة، لأنه كتب ما في وعنت يعني اللي ما عنده نت يعني صراحة أولاده ما بتتعلم. ببعث الوظائف ببعث الامتحانات كله عنت بيحددوا الدروس اللي بدهم يحفظوها الأولاد، ونحن يعني ما عنا كتب لحتى نعلمهم يعني صراحة.
0: وما وزعوا ما قدرتوا تأمنوا نسخة كتب وبالمدرسة ما وزعوا؟
3: لا نسخة واحدة اللي حسنت أمنها، غيرها لا ما حسنت بدي أنسخ. وابني بجوز يرسموها هاي السنة لأنه يعني هو أكبر من عمره حاطينه على مستوى عمره يعني.
0: أوكي
3: يعني إيه يعني أم السنة يعني السنة هلا راحت راحت يعني
0: السنة هاي الدراسية
3: وعن حالتي عن حالتي إنه راحت. كان الوضع سيء بالنسبة لابني بالمدرسة، نفسيا تعبان بدي يبطل من المدرسة، ما عاجبه الوضع كثير بالمدرسة ما عم يفهم شيء. طب أنا شو بدي أعمل؟ ما عرفت يعني شو بدي أعمل بهالوضع. حطيته بمحل إحدادي من كام نهار، رجع عيونه عم توجعه ومورمين. هلأ صار بدي يروح على المدرسة لأن لا الشغل أصعب من الدراسة.
0: قديش عمره؟
3: قاعد هلأ عمره 12 سنة.
0: يا عمري بكير عليه الشغل لسه.
3: هو أنا هيك حطيته يعني بامتحان يعني له صراحة مشان يرضى يروح على المدرسة، لأنه ما عم يرضى يروح على المدرسة. ما عم يفهم شيء. نحن بحاجة لدورات صيفية، هلا جاي الدنيا على الصيف، بحاجة لنقويهم قبل المدرسة لأنه ما بيعرفوا شيء. طلعوا من المخيم ما بيعرفوا إلا يقرأوا ويكتبوا يعني شيء خفيف يعني بس تهجئة. أساسيات التعليم ما أخذوها، أساسيات التدريس اللي هلأ بيدرسوها بالمنهج ما في عندهم أي معلومات عنه، يعني حتى جدول الضرب ما حافظينه، الأولاد حافظين جدول واحد واثنين وبس، ووصلوا لمرحلة القسمي والضرب والمسائل بالمرحلة اللي لازم يكون هو فيها بالصف السادس.
0: لا الصف السادس صعب إذا هو يعني مو مستكمل مراحله، صعب الصراحة. إيه
3: هو صعب صف السادس ونحن ما دارسين أولادنا لمستوى صف ثاني بس. بقى المعاناة كبيرة إذا ما عملونا دورات صيفية.
0: لازم يكون في دورات صيفية تعمل مثل اختصار للمعلومات والسنوات.
3: في بس ما مجاني، الدرس الواحد بالأسبوع 10 دولار، بالشهر 10 دولار أو 12 دولار، لأن هوني كلياتهم مستوى ما يعني ما بيحكوا غير بالدولار، يعني تقريبا دولار بعد الدرس، وبقولوا لك دولار على الدرس يعني تقريبا 10,000، 10,000 سوري بدنا نحط على كل درس عم بياخذ الطفل،
0: على كل طفل
3: على كل درس 10,000 على كل درس 10,000. طب نحن كوضع مادي وكوضع طالعين من المخيم نحن نحسن ندرس ولادنا ترى ونعلم؟
0: طبعا طبعا، لا غالي غالي جدا هذا الأجر حتى على الناس العاديين، يعني حتى الناس اللي ما عندهم التجربة القاسية اللي عندكم ياها، هاي الأسعار غالية. هاي الدورات عندك فكرة أم هيثم لمين تابعة؟ يعني مين عم ينظمها؟
3: البنات الجامعيات اللي ما توظفوا يعني بسوريا تقريبا كلهم قاعدين بالبيت، أغلبيتهم قاعدين بالبيت وعم يعلموا أولاد مشان يصير له الراتب شهري، يعني
0: مثل دروس خصوصي، يعني
3: دروس خصوصي لأنه كلها طلاب جامعة دارسي هندسي ودارسي يعني واصلنا تحصيل علمي كبير وبالآخر قاعدين بالبيت ما في وظائف.
0: يعني قصدي اللي بقصده مو منظمات عم تعمل هذا هاي الدورات، دروس خصوصي؟
3: لا ما منظمات.
0: أوكي فهمت عليك.
3: نحن بحاجة ما عملك لأنه اليونسف تساعدنا بالموضوع، أنه تنظمنا دورات مراكز معاهد أنه يتأهلوا الأولاد يعني مثل ما قلت أنت على يعني خلال الصيف بحيث أنه يقدروا يمشوا شوي مع المنهاج
0: الأساسي اللي ما بيعرفوا عنه. فهمت عليك. طيب شكرا لك جدا ولاتصالك أم هيثم، وإن شاء الله هيك بتفرحي بأولادك وتشوفيهم بأعلى المراتب
3: إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا فيك، تحياتي إليك ونورتينا. كمان اتصال. ألو.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
4: هاجر.
0: مين؟
4: هاجر.
0: أهلا يا هاجر، شلونك؟
4: الحمد لله.
0: هاجر شو جوابك على السؤال؟
4: الحديد.
0: طيب يا هاجر إن شاء الله تروحي معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
5: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
5: أم محمد.
0: أم محمد شلونك؟
5: الحمد لله بخير.
0: أم محمد شو جوابك على السؤال؟
5: الحديد.
0: الحديد، إن شاء الله تربحي معنا وشكرا لك. كمان اتصال. ألو. ألو ألو. ألو تسمعوني؟ وعليكم السلام.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
6: معك أبو محمد.
0: أبو محمد شلونك حبيبي؟
6: الحمد لله يا روحي بألف خير.
0: الله يخليك ويحفظك يا أبو محمد وربي يطول بعمرك. شو جوابك على السؤال؟
6: حديد.
0: الحديد. أبو محمد عندكم أطفال بالعائلة عم بيروحوا على المدارس؟
6: ما عندي بالله.
0: أنت ما عندك، طيب يا عمري شكرا لك وشكرا لاتصالك وإن شاء الله تربح معنا اليوم.
6: الله يسلمك
0: حبيبي الغالي، الله يسلمك ويحفظك ويحفظ عائلتك. كمان اتصال. ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
7: أبو عمر.
0: أبو عمر شلونك يا أبو عمر؟
7: الحمد لله بخير
0: حبيبي. شو جوابك على السؤال؟
7: الحديد.
0: الحديد، إن شاء الله تربح معنا يا أبو عمر وممنون منك من اتصالك حبيبي.
7: شكرا.
0: نورتنا أبو عمر، تحياتي لإلك ونورتنا. آخر اتصال رح ناخده بحلقة اليوم. ألو.
8: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
8: أم محمد.
0: أم محمد شلونك؟
8: الحمد لله.
0: أم محمد شو جوابك على السؤال؟
8: حديد.
0: الحديد، إن شاء الله تربحي معنا أم محمد، تحياتي إليك. وكمان اتصال حيكون الأخير هالمرة عن جد. ألو. ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟
9: خالد.
0: خالد حبيبي شلونك؟
9: الحمد لله بخير.
0: شو جوابك على السؤال يا خالد؟
9: حديد.
0: الحديد، إن شاء الله تربح معنا يا خالد، تحياتي لإلك يا عمري ونورتنا، وفعلا الجواب هو الحديد، فشكرا لكل حدا اتصل وجاوبنا الحديد، رح تربحوا معنا أكيد إن شاء الله. إذا في تأخير بالجوائز اعذرونا لأنه اللود كبير مثل ما عم تسمعوا، في اتصالات كثير فمرات بيصير في تأخير بتوزيع الجوائز. بدي اتشكركم جميعا، اتشكر كل حدا اتصل فينا وكل حدا اكتفى بالاستماع. خلوكم على السمع على هوا راديو حلمنا، ولا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4 اكيد. بنحبكم كثير، تبقوا بألف خير، الى اللقاء.
10: انتم تستمعون الى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يسعد اوقاتكم حبايبنا مستمعينا، يا مليون هلا وغلا فيكم بحلقه جديده من برنامج مضافتنا الذي ياتيكم عبر راديو حلمنا ومن خلال تطبيق اذاعتنا. حياكم الله. اليوم راح نحكي عن تزايد حوادث السير والحرائق بشكل مقلق، خاصه موضوع الحرائق، واحنا اكيد مقبلين بفصل الصيف والتي غالبا ما تتسبب بخسائر بشريه وماديه. برايكم ما هي ابرز اسبابها؟ كيف يمكن الحد منها؟ كيف نحمي أنفسنا إن كان داخل المخيم أو في مناطقنا وبيوتنا من خطرها، خطر الحرائق والحوادث؟ فيكم تشاركونا على أرقام هواتفنا 9625554631 و9 طبعا 3295 9597. يا مليون هلا وغلا بكم.

0: حياكم الله مستمعينا، نبلش باتصالاتكم. معنا اولى الاتصالات من يحيى. مساء الخير يا يحيى، حياك الله.
1: مساء النور، حياك
0: ربي يسلمك، نورتنا يا حبيبي.
1: تسلم
0: يحيى. برايك شو اكثر ابرز حوادث السير والحرائق اليوم من وجهة نظرك؟
1: والله من ناحية الحرائق يعني كنت داخل المخيم.
0: انت في داخل المخيم؟
1: لا كنت لما كنت مخيم الهول يعني الحرائق اغلبها تجي اول شغلة من الصوبيات، تفجر الصوبية من تحتها.
0: نعم، يعني خلينا نقول ممكن رداءة بعض المواد الكهربائية هي واحدة من اسباب الحرائق.
1: هي يعني 80% 20% استهتار، اللي ما ينتبهون على الصوبية إذا حميت أو لا.
0: زين. طيب هل الآن في مناطقكم أكو إجراءات سلامة كافية تشوفوها موجودة؟ يعني الناس على وعي باستخدام الأغراض، المرور، الشوارع، البيوت، ولا لا بعدها؟
1: يعني من ناحية أنه خدمات يعني قليلة الخدمات، بس المرور يعني ألحظ صار اللي عنده كم ليرة قام يشتري سيارة، يشتري متور، هاي الشغلة تسوي حوادث يعني كثيرة.
0: بدون الحصول على رخصة السوق؟ بدون الحصول على رخصة السوق؟
1: هين أكيد بالنهاية 90% ما عندهم رخصات هنا في سوريا.
0: طيب
1: وتأكد أنت، شوف أسأل أكثر من واحد. ما بي يعني قليلين اللي عندهم رخصات،
0: سواء لسوق سيارة أو ماتور أو أي شيء، يعني بالنتيجة هذا هاي الأسباب اللي داير تصير. واضح يا يحيى، شكرا لاتصالك. يا صديقي وممنون من جنابك. في اتصال آخر نقول له يا مساء الخير.
2: أهلا
0: وسهلا. ألو مساء الأنوار، أهلا رغد. رغد معي؟ ألو، تقد فقدنا اتصال مع رغد. في اتصال آخر. ألو يا مساء الخير.
3: مساء الخير يا هلا.
0: أهلا أم آدم، مساء الأنوار، كيف حالك اليوم؟
3: الحمد لله بخير، شلونكم انتم؟
0: ربي يسلمك، نورتينا. يلا يا ام ادم خبرينا، لا سمح الله فد يوم تعرضتي لحادث او حريق ولا لا؟ اللهم السلامة لكم اكيد.
3: اللهم امين، الله يسلمك يا رب. والله مو انا يلي تعرضت، لما كنت في المخيم اي جارتي يلي تعرضت، وكانت جنبي بصراحة. كانت خيمتها جنب خيمتي، فتعرضت بسبب صوبية الكاز. وخفنا، والله خفنا كثير. بس شو كان احنا عندنا؟ كان عندنا هدول طفايات الحريق.
0: اوكي حلو، في وقايه
3: يعني. الحمد لله دركوا. فداركوا الموضوع الجيران، فراسا كل حدا عنده طفايه طلع انه طفى، بس تاذت انا شوي خيمتي.
0: نعم،
3: يعني هو كمان قضاء الله وقدره بالاخر. فلا، في يعني عده اسباب انه الجيران يعني مش الحال إنه طفوا الحريقة.
0: شو هي أكثر نصيحة اليوم أم آدم توجهها للناس حتى يتجنبون هذه الحوادث؟
3: والله هي يعني الواحد لازم يأخذ بالأسباب طبعا أكيد، يعني من اللي عنده ببور مثلا يعني يعرف كيف يستخدم.

0: استخدمه. هلا في احيانا في ناس ما بتعرف تستخدم البابورات فبتعبيها زياده عن اللزوم فبسبب ضغط، هذا الضغط بيؤدي للانفجار.
1: ما تشوفين
0: انفجار
1: انه
0: هذا
1: اليوم رداءة بعض الاجهزة، قدمها، عدم
0: اكيد
1: صيانتها؟
0: اكيد اكيد، خاصه الدفايات اللي كانوا عنا، يعني بجيبوا لنا اسوء الدفايات،
1: نعم.
0: اسوء يعني اللي ما بتتحمل انه تشتغل 3 4 ساعات متواصله، فكان هذا السبب يعني كثره الحرائق اللي صارت.
1: طيب حوادث السير، تتفقين مع الأخ اللي قبل قال إنه أغلبية اليوم بسبب الخدمات وبسبب آخر إنه موضوع كثير من الشباب ما عندهم رخصة سياقة وبالتالي
0: هلا ممكن رخصة، والسرعة السرعة الزائدة أو السواقة بالليل، أو مثلا المطبات اللي بتكون بالشوارع، يعني الشوارع ما بتكون مأمنة، خاصة على طريق السفر اللي بكون طريق مثلا ما بكون مأمن على السواق، يعني بكون في مطبات كتيرة أو
1: نعم.
0: حفر كتيرة، فبتأدي إنه بلش اسمه، وبالسرعة كمان، السرعة كمان هي اللي بتسبب الحوادث.
1: نعم واضح، اللهم يجنبنا ويجنبكم الحوادث يا مادم،
0: اللهم
1: واكيد
0: آمين
1: السلامة
0: وإياك.
1: لكل. شكرا لاتصالك. بعد مادم عندنا اتصال اخر. الو، يا مساء الخير.
2: هلا مساء النور،
1: يا هلا وغلا، كيف
2: حياك
1: حالك
2: الله.
1: ابو حمودي؟
2: الحمد لله
1: انا
2: بخير، شو اخبارك؟
1: كيف حالك ابو حمودي، تسمعني زين؟
2: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
1: يا عمري يعطيك العافية أبو حمودي.
2: الله يسلمك يا رب.
1: الله يسلمك. خبرني، في إجراءات سلامة كافية سواء بالمخيم أو حتى في مناطق الخارج؟
2: إجراءات مثل إيش يعني؟ مثل شنو؟
1: طفايات حرائق؟
2: ولا؟
1: لا لا، طفايات حرائق ما شابه ذلك، إجراءات سلامة، توعية، أكو هالشي سواء بالداخل أو الخارج؟
2: ممكن بعض الدوائر مثلا بطفايات حريق او كذا، لكن ضمن البيت ما في، يعني مجال العمل ممكن فيه.
1: شو سبب؟ هل هو قلة وعي ولا احنا يعني ما عندنا هاي الثقافة انه في بيتني لازم يكون في اطفاء، في اجراء سلامة؟
2: لا والله المفروض يكون في اجراءات سلامة، يعني ممكن يصير الخلل، ممكن يصير فانت ما متت بعدين ما تلحق يعني، أما لما يكون عندك إجراءات الوقاية مباشرة تنهي المشكلة يعني.
1: طيب على مستوى الشارع اليوم، المرور، الحوادث المرورية، شو أبرز أسبابها وحلولها برأيك؟
2: والله أغلبية السرعة الزائدة يعني، وما بالتزام مثلا بقوانين السير، يعني ممكن الناس تتجاوز مثلا من يعني من الطرف الثاني، ممكن أمور
1: لا.
2: كثيرة يعني،
1: طيب حلها
2: التهور،
1: شو؟
2: السرعة الزائدة. والله الالتزام، دائما الالتزام هو الاساس كل شيء، وما اعطي مثلا رخصه اللي يكون انسان مثلا يعني يقدر انه يطلع من اي موقف يعني.
1: طيب واضح يا ابو حمودي، يعطيك العافيه وشكرا لك. تدرون مستمعينا انه تقريبا بحسب ما اعلن الدفاع المدني السوري يوم الجمعه الماضي، توفي مدني واصيب 16 من جراء وقوع 21 حريق وحادث سير خلال يوم واحد فقط. عرفتوا كيف يعني الموضوع؟ دائما الدعوات الى طبعا توخي الحذر وتخفيف السرعه، لا سيما في ظل الظروف الجويه اكيد اللي تصير والمطبات وسوء الخدمات. بحسب تقارير الدفاع المدني والجهات المختصه في سوريا، حوادث السير في عام 2025 كان بارتفاع ملحوظ، خاصة مع تدهور الطرق والبنى التحتية وضعف الالتزام بقوانين المرور. أكثر من 600 حادث سير تم تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2025 في سوريا، أسفر عن وفاة 39 شخص وإصابت 567 آخرين. بالنتيجة حتى شهر طبعا تموز 2025 استجابت فرق الدفاع المدني لأكثر من 1412 حادث سير، نتج عنها وفاة 81 شخص الله يرحمهم وإصابة نحو 1299 شخص بينهم أطفال ونساء. أما في شمال وشرق سوريا تم تسجيل 3732 حادث مروري خلال العام 2025، أدت إلى وفاة 219 شخص وإصابة أكثر من 2200 شخص. بالتالي بخصوص الحرائق ما توجد إحصائية شاملة، لكن أكيد كثير من الحرائق اللي صارت على مستوى سوريا. بالعراق راح أحكي لكم بعد شوي، لكن خلينا أخذ اتصال نقول ألو يا مساء الخير والعافية، مين معنا؟
3: مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله. محمود كيف حالك؟
3: والله الحمد لله بخير. مع قاسم، شو تكون شغلك؟
1: عفو قاسم، حبيبي قاسم العفو نورتنا، كيف حالك يا قاسم؟
3: والله الحمد لله بخير الحمد لله.
1: قاسم، في وسائل الدفاع المدني، في وسائل السلامة العامة موجودة متوفرة الآن يمكم ولا لا؟
3: يعني قصدك مثل اطفائيات؟
1: اطفائيات، معدات صحة، طبابة، فشيء من هذا القبيل. نعم،
3: بي ايش اسمه اسعافيات، بي اسعاف يعني اسعاف بي طبية. بس من ناحية انت هون الموضوع نحن عن الحريق، من ناحية الحريق نحن الحمد لله هون مو نفس مخيم الهول، مخيم الهول كانت الخيمة
1: كربانات. نعم.
3: إذا بتنزل بيها شرارة بتلب
1: صح،
3: أما هي القرفانة ما بتلب بسرعة، القرفانة هون ما بتلب بسرعة، يعني الحمد لله أمورنا جيدة أحسن مخيم الهول.
1: ومع ذلك في معدات سلامة يعني. إطفائيات
3: يعني إذا صار بي حريق والله صراحة ما بي إطفائيات، إذا صار بي حريق يعني لا قدر الله وبإذن الله ما بصير إطفائيات، ما بي والله.
1: ولا حتى مركز إطفاء في المخيم؟
3: لا ما بي والله، ما بي ما هو مجهز يعني لسه لحد الآن، يعني ما هو مجهز إنه لما يكون بإطفائيات وبيشغلات، هاي ما هو مجهزة.
1: طيب هاي نقطة مهمة يعني. أيوة الله والله يستر. طيب برأيك شو أسباب الحوادث اللي تصير وتنتشر بالآونة الأخيرة على مستوى حرائق أو المرور؟
3: والله شوف نحن هون عندنا بالمخيم يمكن أول امبارح صار بحادث، بس الحمد لله ما حد صابه شيء، بس هيك شويه رد وضع سيارتين فاتوا بعض، لان ليش يعني المفرق صار هيك فجاه بتطلع بوجه الثاني، فجاه ضربت سياره بسياره، امدي سياره بمتر الله اعلم.
1: يعني نقدر نقول بالمخيم البنى التحتيه او التخطيط الهندسي للطرق،
3: التخطيط الهندسي للطرق اول وحده وثاني وحده طوشت شب ليش هيك مأسرع؟ أقسم بالله اليوم بواحد مر بالمتور مأسرع كني 150 ساحب من المتور كلها بسحب، ساحب بيجي 100-150 يا رجل، والله إذا بصيب عجي والله يطيروا 20 متر، والشارع معب عجي، أنت بتعرف المخيم كله عجيان عم ينغلوا، كله عجيان والله، إذا ضرب عجي بطيروا
1: يا أخي مرات
3: ما في ناس يقولوا
1: مرات حجر بسيط موجود في الشارع هو يؤدي لحاجة،
3: لكن اي والله صحيح، حجر زبطين حجر 40 واحد تروح له اياها، وما بي حدا يقول له انت ليش هيك عم تاسرع، يعني انت شلون هيك بتاسرع، ما حد عم حاسب صراحه،
1: عدم وجود محاسب، هاي مشكله يعني. طيب يعطيك العافيه. أيوة يا قاسم، شكرا لرايك يا صديقي. عندنا اتصال اخر من رغد، مساء الخير يا رغد.
4: مساء النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا رغد نورتينا، تفضلي رغد.
4: بدي بس
1: أسألك سؤال. بالنسبة لبرنامج مضافتنا اليوم بدنا نتحدث عن أسباب الحوادث السير والحرائق. شو رأيك هي أهم الأسباب اليوم بدها تؤدي إلى زيادة الحوادث؟
4: في إنه كتير حوادث يعني بتصير، ويعني في أحياناً إنه ما بكون هذا هيك إنه بسوي المرور إنه هيك ينظم الدور أو هيك.
1: يعني عدم وجود تنظيم مروري برأيك؟
4: اي ما في خاصة يعني هوني انا هلا كيف بالمخيم، بس طلعت الحمد لله برا المخيم
1: الحمد لله،
4: بس طلعت
1: الحمد لله. قديش صار لك طلعتي؟
4: صار لي 3 ايام
1: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم ويا رب تعيدون حياتكم من جديد ويا رب وضعكم يتحسن. كيف كان الخروج، منيح ان شاء الله؟
4: الحمد لله كثير انه ميسر.
1: ولقيتوا مكان سكن، مواد إلى آخره؟
4: في إحنا عنا بيتنا هون، رجعنا بيتنا الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله يا رغد، الحمد لله على سلامتكم، سعيد جدا بهذا الخبر، تحياتنا إليك، شكرا اتصالك. بعد رغد عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير.
5: ألو.
1: ألو يا مليون هلا. ألو مساء الخير، مين معانا؟ إذا تسمعني؟ ألو؟
5: ألو هلا.
1: ألو مساء الخير، تسمعني ولا لا؟ العفو الاسم الكريم، مين معانا؟
5: أحمد.
1: يا هلا بأحمد. أهلا أحمد، تسمعني زين؟ أحمد؟
5: سامعك.
1: طيب بعد أحمد عندنا اتصال آخر؟ اعتقد فقدنا اتصال مع احمد. اتصال اخر ابو احمد، حياك الله.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: اهلا استاذ حموده، هلا،
1: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير اليوم، ربي يحفظك، تسلم لي. طيب
6: الحمد لله. الله يحفظك ويسلمك يا رب.
1: الله يسلمك. يلا جاي من اختصاصك خبرني شو أسباب الحوادث والحراق اللي جاي يصير وليش ما عندنا ثقافة المعدات السلامة خلينا نقول.
6: والله بالنسبة للمخيم هين يعني قصدك؟
1: نعم بالمخيم أو حتى برا كانت حياتنا العادية.
6: والله هي يعني المستلزمات قلة المعدات وقلة الاهتمام بهالموضوع هذا هو اللي يسبب هالشيء.
1: طيب
6: حز احنا هين عندنا بالمخيم مثل ما قال لك من شوية قاسم انه
1: لا يقول لي ما في مركز اطفاء او طفايات يعني على الاقل.
6: لا لا ما لا لا ما بي ما بي بي سيارة اسعاف نقطة طبية ويعني وحتى ادويتها قليلة هذا الموجود عندنا هين.
1: يا ساتر استر الله يحفظكم ان شاء الله.
6: الله يسلمك ويحفظك يا رب.
1: فدول امرك ابو حمودي شاكر اتصالك يا طيب. في اتصال اخر نقول الو مساء الخير.
7: وعليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك علوش؟
7: ايه علوش.
1: هلا علوش شلونك؟
7: والله الحمد لله بخير.
1: الله يسلمك. علوش برأيك شو أسباب تزايد حوادث السير والحرائق بشكل مقلق خاصة بالآونة الأخيرة؟
7: والله قلة إهمال منه وعدم المبالاة يعني.
1: يعني عدم تحمل المسؤولية من الكل؟
7: أيوة ما في مسؤولية يعني لا كبير ولا صغير يعني اليوم ما في مسؤولية. اليوم أنت وقت تدخن لازم جعبة سكارة ما تعرف يعني طفي قبل ما زدته.
1: نعم
7: يعني عدم رمي السكائر والسائقين زاد بيت يعني السيارات ما شاء الله الحديثة يعني قبل ما تبعث هالدعسة تكون ماشي لها مثل مثل ويعني يسرعون سرعة زائدة ما في مراقبة.
1: كثير من الأخوان اتصلوا بينا يقول أكثر الناس اللي تسوق اليوم أصلا هو ما عنده رخصة إجازة أو رخصة سواقة.
7: أكيد أكيد رخصة السواقة صار اليوم أي واحد يقدر روح أقدر أسعى أنا طالعة بس أروح أرجع السيارة اللي ورا خالص من طوشة هذا.
1: يعني سهولة الحصول على رخصة السواقة.
7: أيوة ما أبي يعني تبغي خلاص بس نقدم السيارة ورد رجع عرف يسوق وهي ما بدك تعرف شلون طرق على القيادة وتطبع
1: نعم.
7: الخطوات يعني.
1: يعني ما في اختبارات حقيقية متمكنة علمية بالتالي خلاص شكليات وينتهي الموضوع.
7: وإيه شكليات بس إنه وجدان اسم إنه إنه ما أبي يعني واحد واقف على عمله.
1: اللهم يعني يبعدنا عن أي حادث والسلام للجميع. شكرا لك علوش. اتصال آخر بعد علوش نقول له يا مساء الخير.
8: مساء الخير أستاذ.
1: ألا أبو ماريا شونك قلبي؟
8: الحمد لله بخير نسأل عنك الله خير.
1: الله يسلمك ربي يحفظك. يلا أبو ماريا خبرنا.
8: تفضل.
1: زاد فضلك شو أسباب يوم زيادة حوادث السير أو حتى الحرائق اللهم يحفظنا ويحفظ الجميع؟
8: بالنسبة للحوادث مثل طريق دمشق دير الزور الطريق يعتبر ضيق وصار بعد التحرير يعني صارت العالم تروح الشام كثير يعني أنا الطريق هذا لازم ذهاب وإياب هنا حاطين بس ذهاب جهة واحدة يعني يعتبر
1: نعم.
8: هنا الحوادث كثيرة لأنه يعني هاي مسؤولية الدولة أنه ما وفروا انه طريق ثاني بديل
1: نعم.
8: ثانيا السائقين مثلا عدم تهور شوي لا مبالاه
1: نعم تهور السائقين وسوء
8: بالنسبه التحتية. نعم هي البنية التحتية بالنسبه للحرائق اكيد يعني ما انه اليوم في عوامل طبيعيه وفي عوامل بشريه يعني
1: خليني اتحدث بالبشريه
8: البشرية أكثر شيء السكارة مثلا أسعى الموسم الحصاد بلش يعني أو قرب يعني لازم ينطون تعليمات مثلا أنه جعب السكارة ما أطفي أزدته من السيارة مثلا أطفي بس السيارة بعدين أزدته مثلا
1: نعم.
8: يعني شوية أخذ حماية أخذ بالأسباب يعني
1: نعم نعم نعم نعم بالتالي ثقافة عامة سواء بالإجراءات السلامة أو بسلوكيات
8: أكيد.
1: التصرفات نعم
8: لأن يعتبر شفت حرائق بلاذقية وبحماة وبحمص يعني يعني هاي المناطق تعتبر طبيعية وجمالية وسياحة تعتبر للبلد يعني
1: نعم.
8: معقولة فعلا انحرقت يعني تدمرت خالص لأن الحريق بس ينتشر ما حد يقدر يوقفه يعني
1: خلاص خاصة مع ضعف المعدات ضعف القطاع الدفاع المدني
8: أكيد لأنه اليوم ما في يعني الدفاع المدني اليوم ما في يعني
1: نعم نعم نعم واضح جدا أبو ماريا يعطيك العافية شكرا اتصالك في اتصال آخر ألو مساء الخير
9: السلام عليكم
1: عليكم السلام يا أبو محمد حياك الله
9: هلا بيك صديقي، حياك يا الله يا أهلين،
1: نورتنا يا طيب. يلا يا أبو
9: الله يبارك فيك.
1: تتزايد حوادث السير والحرائق، شو الحلول برأيك؟ هل هناك حلول؟
9: والله الحلول أولا بالنسبة لحوادث السير الالتزام بقوانين السير، يعني السائق لازم يكون واعي. ثانيا في عنا سوء الخدمات، يعني اليوم الطرق أغلب الطرق محفرة،
1: نعم،
9: يعني لازم السائق يعني يحسب حساب لهذا الأمر، يكون واعي. يعني بقول لك السائق لازم يحسب حساب خطأ غيره قبل خطأ. ونحن فرضا بالمخيم، هون خلينا نحكي على المخيم.
1: نعم.
9: المخيم يعني كله مفارق، يعني ما بتمشي 50 متر إلا أجاك مفرق بالعرض.
1: تقاطعات
9: متر
1: طبعا، لأنه كامبات خلينا نقوله مقسم، بالتالي تقاطعات.
9: نعم, نعم. نعم. هون السائق انت يا اخي وين اما تسرع انت بهذا يعني ما لك عرفان، انت ما بتمشي 5 ساعات ما تلحق تدوس البنزين الا بكون الخط، اذا خطا مشي قدامك انت معناته وين رحت. يعني بصراحه نحن برمضان انتشر عنا هون في بعض الشباب منين حصلوا على متورات، ما بعرف متورات ناريه يعني
1: دراجات
9: دراجات ناريه. فبصراحه يعني شيء يعني الحمد لله فضت بسلام، يعني ما طولوا الحكومه لمت الماتورات، وهذا الشيء الحمد لله. اللي يعني طبعا مو اني ايش يعني نشمت فيهم اني اخذ الماتورات، لا، لكن يا اخي انت اليوم طيب هالسرعه الفائقه وين انت ماشي؟ اذا عدى ولد ايش صار به؟ ايش الافاده اليوم اذا بعد ما يصير الحادث او يقتل شخص او يقتل كذا؟
1: ابو حمودي يعني تحياتنا لكل اهلنا بالمخيم. هو يعني كم مو كلش كبير، شو يسوي بالماطور اصلا؟ يعني معقولة شاب ما في يمشي يعني له 20-30 كيلو؟
9: يعني والله بصراحة فعلا ما في داعي، يعني اليوم ما في داعي حتى أصلا لمواصلات داخل المخيم، ما في كله سوق قريب، أي وين تمشي بتحسب تقضية، يعني مشي كله انكثرت يعني 10 دقائق أبعد مكان بكون واصل المكان اللي بدك إياه.
1: هاي من يعني الكم بالأول الكم بالأخير، يعني تحكي تكفر المخيم كله
9: للأسف. نعم. يعني اليوم نحن منشوف من الحكومة ماتورات راكبين ماتورات بسرعة فائقة، يعني وهذا يعني لمن منا نشكي والله ما بعرف. فنحن من خلال يعني منبر راديو حلمنا نوصل يا أخي أنتوا هالسرعة الفائقة، أنت يا أبو الحكومة إيش يعني ليش طيب ماشي؟ يعني الحكومة مسموح لها تسرع، ولو صابت حد تقتله ما عليش، والمدني لا. يعني ما يعني يا ريت يكون في وعي يا أخي، ما نحن أولادنا غالين علينا صراحة. يعني في سرعة فائقة حاليا من بعض عناصر الحكومة داخل المخيم، فيا ريت هالشيء هذا
1: إن شاء الله يوصل يوم ويسمعونا المعنيين القائمين على إدارة المخيم من خلال هذه المناشدة. والمناشدة الأخرى اللي أيضا ضم صوتنا صوتك، موضوع توفير مركز إطفاء أو سيارة إطفاء لا سمح الله ولا قدر الله. نعم
9: يعني صحيح، نعم إطفاء كمان ما في، لا في بالمنازل ولا شفنا داخل المخيم اني يعني منقول سيارة اطفاء واقفة هي جاهزة لا سمح الله لحالة اي حريق ان تيجي تطفي، ما شفنا.
1: نعم
9: يعني لحد الان ما في، وان شاء الله ما يصير حريق يعني
1: ان شاء الله.
9: ولكن نحن اليوم عندنا كهرباء، يعني اغلبها صارت تشتغل على الكهرباء ليزريات، لكن في توعية لازم يكون في توعية. نعم. اليوم اطلع على الكهرباء يكون في شريط في كذا، نوعي الاطفال نوعي كذا، يعني بده توعية شوي، واخذ بالاسباب وان شاء الله، والبده يجي من الله هذا امر ثاني.
1: اللهم امين.
9: لكن اهم شيء الواحد ياخذ بالاسباب.
1: نعم.
9: يعني الكان بالاطفاء، الكان بالقوانين السير، يا اخي انت هالسائق، يعني في اليوم شباب تلاقيه راكب سياره وتلاقي ما هو مبين من الدركسيون، قولاتنا عم يقولوا ما مبين من الدركسيون. يا اخي هذا علمه بس مو يجي يعمل له حادث بعدين وانت تصحى على امرك. يعني بده يعني شوي توعيه
1: بدها الناس تفهم اهميه ومسؤوليتها. كل من ياخذ مسؤوليته،
9: يعني مثل ما قال اخونا ابو ماريه مشان الحرائق، اليوم موضوع السائقين يا اخي اليوم نحن مقبلين على موسم حصاد، يعني بس الله يتمم بالخير الايام القادمه. فهالسيكاره هي اللي خربت بيوت الناس، يعني اليوم هالسيكاره هي اللي الواحد اما يزتها بدون مبالاه وما اما يعرف ايش نتيجتها، ممكن تسبب لكارثه هالسيكاره هي، انت ما انك من القلع بالا يعني. يعني بدها توعيه بصراحه عن طريق الحكومه، عن طريق القنوات، ان يكون في توعيه في يعني. اليوم موسم واحد يعني يكون فلاح موسم كامل، والله ايش بسبب سيكاره واحد زتها والله بدون قصد يعني. اخر شيء بقول لك والله ما قصد، انت روحت دمرت حياته، دمرت موسمه بشيء يعني. يعني فالامر بده توعيه استاذ الكريم.
1: واضح جدا، انا كلش ممنون من جنابك وتحياتنا لك. في عفوا اتصال اخير. عفوا، الو مساء الخير. الو يا مساء الخير والعافيه. هلو. يا مليون هلا.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا ام شام، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
1: ربي يسلمك، نورتينا. يلا يا مشام، شو برأيك الأسباب وشو الحلول لزيادة حوادث الحرائق والسير؟
10: عدم الانتباه، مثلا الإنسان ما ينتبه، عدم أنه
1: بالتالي كثير من الناس ما يأخذ وعي أو مسؤولية بهذا الجانب. واضح، واضح جدا. شكرا لك أم شام. في اتصال آخر عندنا، مخرجنا فهد. نعم، ألو مساء الخير. ألو ألو
11: ألو
1: يا مليون هلا، مين معانا؟
12: أحمد.
1: أهلا أحمد، نورتنا أحمد. شو الحلول لموضوع زيادة الحرائق والحوادث المرورية؟ شو الحل برأيك؟
11: الحل برأيي انه مثلا تضبيط المرور، انه مثلا تحطه بكل مكان فيه تقاطعات مرور.
1: ضروري نشر مفارز مرور.
11: المرور كثير ضروري. طيب. احنا من يومين صار جنبنا حادث.
1: شو سببه؟
11: سببه انه ما كان مركب اضوي كمان بالحائط.
1: نعم،
11: الحاره اللي كان مار امن السياره ما كان فيها مركب اضوي، يعني هي كمان شغله مهمه.
1: الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه.
11: الله يسلمك.
1: واضح جدا. طيب دائما خلوا في بالكم، عندنا اتصال اخر ايضا. نقول الو مساء الخير. الو يا هلا، مين معانا؟ أم زيد إذا تسمعينه. أم زيد مساء الخير. أم زيد تسمعنا ولا لا؟ طيب في اتصال بعد أم زيد. نعم، ألو مساء الخير. ألو يا هلا.
13: مساء. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حمزة.
13: أسمع.
1: الله يسلمك.
13: الحمد لله.
1: نورتينا يا أم حمزة، كل الهلا.
13: أسمع.
1: يلا أم حمزة، شو الحلول بموضوع عدم انتشار والحد من انتشار الحرائق والحوادث المرورية؟
13: أهلا
1: وسهلا. أم حمزة تسمعيني ولا لا؟ طيب بعد أم حمزة عندنا اتصال آخر، مخرجنا. طيب فقدنا اتصال. بالتالي دائما انه للحد من الحوادث المرورية دائما التزموا بالسرعة المحددة وفق القوانين، حتى لو ما كانت مراقبة، ما كان مفارز مرورية، بالتالي هي لسلامتك وسلامة اهلك وعائلتك والمحيط. تجنبوا استخدام الهاتف اثناء القيادة، واحدة كثير من المشاكل هو لازم موبايله ويسوق. تجنبوا ايضا موضوع انه الطرق الوعره، حاولوا تبحثون عن طرق جيده او في مبادرات تصير مجتمعيه لردم الحفر الموجوده في مناطقكم والمناطق القريبه عليكم. صيانه المركبات بشكل مستمر. نشر التوعية المرورية بين الشباب والأطفال، دائما الانتباه أثناء القيادة خاصة في الطرق الوعرة والمزدحمة وأثناء الليل. أما الوقاية من الحرائق، دائما تأكدوا من سلامة التمديدات الكهربائية، عدم تحميل المكابس الكهربائية فوق طاقتها، أغلقوا الغاز والكهرباء عند عدم الاستخدام، حاولوا تستخدمون في يعني بعض الأمور في فضاء واسع أو مفتوح، ابعدوا المواد القابلة للاشتعال عن مصادر النيران، راقبوا الأطفال، لا تتركوهم قرب أدوات الخطر، توفير أدوات بسيطة للإطفاء داخل المنزل إن أمكن. خلينا قبل لا أروح لختام بس فقط توجه للرسائل. طبعا في رسالة تقول يجب علينا توخي الحذر الدائم، سواء في المخيم أو في مناطقنا وحتى في قيادة مركبات، وهكذا سوف نخفف الكثير من الحوادث. أيضا الحرائق غالبا تكون بسبب إهمال الشخص أو تماس كهربائي وأي سبب آخر، يجب أن تكون أو أن نكون منتبهين كفاية لحد من هكذا حوادث. طبعا أيضا لازم نحمي أنفسنا من الخطر واتخاذ الحذر. طيب إذا المستمعين، دقيقة من الانتباه ممكن تمنع حادث أو حريق يغير حياة كاملة. الوقاية ما تحتاج إلى إمكانيات كبيرة دائما، بل تحتاج وعي وحرص بالتعامل مع الطريق والكهرباء والنار داخل حياتنا ومنزلنا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعوا الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل.
1: أيها الإخوة والأخوات،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل
1: الإخوة
0: للقارئ الشيخ. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات الكامل، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

يقيموا السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون.